0: الرجيم.
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: الرجيم
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.

0: الرجيم.
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: أذكار الأذان. يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، ويقول
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.

أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله

حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:
2: وأنا

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:
2: وأنا

الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون

تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ. أيها الإخوة، طلبة العلم، إخواني وأخواتي في الدين، قوم مسلمين، بابا إبو رحماني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله kita akan kembali قراءة استفادة قراءة مذكرة ini. Tafadhal, sekarang dibaca Al-Madahir As-Sani, tapi secara umum Madahir Sani ini adalah untuk menguatkan kembali Madahir yang awal. Kalau tadi taklil di dalam ilmu Aqidatul Tauhid, maka tuntutannya berarti harus ihtimam. Ihtimam mementingkan dengan kepentingan yang menjadi besar, dan sebagaimana pelaku yang tadi kita sebutkan, kebanyakan orang-orang yang punya ilmu, yang sebagaimana bisa dilihat lemahnya kepentingan mereka untuk mengembalikan pengajaran akidah sebagaimana zaman Rasul, zaman Nabi. Dan insya Allah ini kaidah yang secara umum sudah berkaitan dengan faedah pertama, madzhir yang pertama, dan insya Allah nanti antum bisa tarsih dengan mengambil istifadah ini. Kemudian kita lanjutkan ke madzhir yang ketiga. Padahal ikra, irsyad, mana irsyad? Ya, padahal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa barakallahu

0: ضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع لا يوجد لها تفصيل ولا بيان ولا تركيز عليها وإن وجد في المنام حفيز للعقيدة
1: فغالب من يدرسونها